0: ماشي انا مواتي سلاسل سلام واجا
1: ريتاتا يبوا
0: كومبو جاتا انجلو جاتا
2: جاتا
0: كومبو جاتا انجلو جاتا
2: جاتا.